الشمس روح نزل لا من خلاص الليل دخل وآخر شعاع من الشمس روح نزل ناس البلد النام رقد والماسي السبح وعبد مشغوله بخبر العريس يقالوا قام يوم الأحد

النار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

ولا سيما أبو حسن عالي له في الحرب منزلة تهاب طعام حسامه مهج الأعادي وفي

حملوا ريح الصباح نشراكم حملوا حملوا ريح الصباح نشراكم قبل أن تحمل شيحاً

0: اسمي.
1: ما عندي اي مشكلة بهالقصة، ما بعرف ليه انت عطيها هالقد اهمية. يعني
0: من الافضل انك تحتشمي. عم باكل مش قادر اكل علقة غزة العوم اللقمة، ارجوكي انك تحتشمي.
1: قاعدة هيك انا قاعدة هيك، ما حدا اله معي شي.

0: على شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة وما رح غير قعدتي، أنا هيك بقعد عادة.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت نقلتنا من ضيعة حملاها

0: فتتش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma plainte, c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دار. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: هالرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدله الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقه.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهله؟ الله عرف عني تصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي اعرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنيه حزينه.
0: صحتك يغسل عين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة. آخ أعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: لا مش مزبوط.

عدوزوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها عتقوها أمي فلسطين لا تدوزوها دركوها جنات الخلد لا تفوتوها حبوها كيف الحياة كاملة جعلوها